حديقة والله وقت طويل احنا جالسين هنا ما شاء الله حديقة حديقة طيبة من اول حديقة زي الشارع وخربان زي كذا تعالي

شاء الله صارت حديقة الحلو صارت ما شاء الله تبارك الله حديقة مرة مرة مرة مرة قوية. احنا الحمد لله عيالنا صغيرين هذي بنات صغيرين جاء من هنا دحين يكبروهم دحين تطوعين كلهم ما شاء الله احنا بخير واحنا دحين عملتنا زكية كمان ما شاء الله لوم بنات وكلنا هي سويت خير ان شاء الله.